0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله سووا صفوفكم لرس dan rapatkan صف فإن تسويات الصفوف من تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان صلوا الله أكبر

كفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين

Allahu Akbar. Subhanallah. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita ikuti bersama salat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathan Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan lanjutkan untuk menemani Anda dalam rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram di NTB siang ini. Selanjutnya kami akan ketengahkan untuk Anda Warta Berita NTB Siang. Tetaplah bersama kami. Pukul 13 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langku 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من كلام الصف. صلي فرمصر. الله أكبر.

الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد.

اللهم سلم تبارك ربنا وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك. اللهم لا مانع لما ولا راد لما قضيت. الحمد لله.

الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أفضل الذكر.

أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين

الهدى والتقى والعفو اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا والسائر عنا واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين. اللهم اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم

سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو